يا ليل يا ليل. אפשר לעשות את זה דרך הבית, הרבה עושים מן האוון לבית. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا كيمات كل خزان نسى هذا אז ما بايا ليصور لهفوخ هذا البيات هذا لسابا بايا